Señor, ممكن كنت نو بنا مار كما نك نو بنا مار نن سيور خماس شتت نو بنا مار كما نك نو بنا مار ممكن كنت سيور كل انبيديا شبان كل orgullo كل vanidad كل pecado كنت pensar سيور Pero yo no cabo amor de ti. Y crila nemunlek. Chechara, Señor. Mahonchun karanitat. Mahonchun. Atmask chuach las estrellas mil. Es maravilloso en el mundo de los universos. Sapior garata Dios. Dios incomparable.